0: Oh, it's a lot easier with another 9 men, isn't it, Rover?
1: Counting in Arabic.
2: واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة

0: Radio. Counting in Arabic.
1: واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة.
2: Oh, the grand.